ابقني يا واو يا واو ما رايك على وكالة سباتو وما جاكو ردتي فاسنا هو يقولون قليلا